حلوه دي مدوري سما جوجي انا جوجي بينجوري انات مدارين هكو دوكو مودي انات مدارين هكو مولوراتي جوجو بينجوري نو نو انات مدارين wonder sama onge ukodo madanda jogi wondore tu wondore nono jogi wondore nono tu wondora wondara tego yai kagene na kabiro angat madaden angat madaden